أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا وميات أسلمت لله رب العالمين بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واد لا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولني العبادات، وهو القوي الذي

وهو الشفيع الذي القفار يغفر لي بجاهه كل عفيان وصلاتي وهو النزيع

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه صبه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سقع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

الرحمن الرحيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته وأصنام خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

النبي صلى الله عليه وسلم كون بوبا من نو واخ ني سي فان ويرات رك لا تول ات مومو لوموي تامبلي سي ات مومو لاكو تامبلي غناوي بايم جامي سي لا جاينتي.

سجهر كونه موم وير ويب لا دان جام وير ويب لا دان دوندال نونو مكو فانكي وون نك با نيمو نيبيسي نيك غانار ديكو فا ديف با نيمو نيكي تي نجولوف اديام فا ديف

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلخ أرجى ثقيرات أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات أسلمت

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو القوي الذي

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما محمد

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي